بطنه به الله نهم هلون كالله ما أهل قوي جلد الفضبع هلون لوي هلون لوي بليه ويتمينا ما يلطفه يوم